0: اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تخرجنا بها من جو كل دائم، مكر كل ماكر، وظلم كل ظالم، وسجن كل ساهر، وكيد كل باغ، وحسد كل حاسد، وغدر كل غادر، وكيد كل كائد، وعداوة كل عدو، وبأن كل بائل، وإيان كل متحجر، وشماتة كل شامت، وشر كل معاند، وفسق كل فاسق، وبجر كل فاجر، ونفسك كل نافس، تجبر كل جبار قبل وصولها إليها. اللهم ارفع عنا الجهل والدنيا والجوع، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك، يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام، اجعل السلام في وطننا هذا، في بلدنا هذا. اللهم أنت المحيي، أعطنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النسيم. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله تبارك وتعالى كيزيا وشكرهم أن محمد صلى الله عليه وسلم كسرهم من جائرة قوة جائرة، كسرهم من جماكرة قوة جماكرة، كسرهم من زالم قوة زالم، كسرهم من سحر قوة سحر، كسرهم من وجه إياكر قوة وجه إياكر، كسرهم من حاسد قوة حاسد، كسرهم من يودر قوة يودر، kiremu da makircin kowane mai makirci, kiremu da gaban kowane abokin gaba, kiremu da suka kowane mai suka, kiremu da dabara kowane mai dabara, kiremu da dariyan abokin gaba, kiremu da sharrin mai taurin kai, kiremu da fasikancin fasiki, kiremu da fajircin fasiki, kiremu da tofin da ainihin masu sama su yi tofi su ke yi da su tsafi, kiremu da girman kan masu girman kai kafin da su gani. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana tsiraici. Allah ka yaye mana daga cikin bala'i da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala, kai ne wanda kake jin kayan masu kai, kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa ta mu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha ta mu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka ba mu aminci, ka ba mu lafiya a wannan ƙasa ta mu, ka ba mu lafiya a wannan jiha ta mu. Allah ka shirya da mu, ka shirya da ƴaƴanmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu, ranar gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka ɗauki tubanmu, kai ne mai karɓan tuba mai jin kan bayinsa.
1: Jarida biyar sito ya fi masu zama ne kuma mutum da ake alawar barka da mu. Kafar tsarin shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi mita 94.6 a wannan safiya ta Asabar, 5 ga watan Satumbar 2026, daidai da 24 ga watan Rabiul Awwal 1448, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A madadin hukumar gudanar da Nabi RC Bauchi, ana iya sauraron shirye-shiryen biyan sabonci ta manhajojin Radio Garden, Radio Gallery, da kuma Machina Radio Apps, ko kuma adireshin yanar gizo a www.brcradio.org da sauran kafofin na sada.

بصيرة إنها تنجاتي تتاب بالمود حجارة إنها تنجا دور فعن جاتي تتفارة وزيب ما تنقذ غسق الفلسة سمعه لا تتسر مجلد سعد

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيا

رحمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته

عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا

تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض

وأن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

يستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.

أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.